0: ويمربو عليه الصلاة والسلام دعوة المرء المسلم لأخيه بزهر الغيب مستجابة بصل ستق شي بصل بشين سين خاتسا وشين بوطي حال ديش دل دع دع جبل شاريخ دهون عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير أتين إخوة تندال ملك دهون سوشي بصل بشين ديكنس دع ميل دو قال ملك الموكل به ولك بمثله دال سنت اخواتن خلدل اعاش ويش ملك اول هون هو ناخل الاز اولي او من بصل بجري جري هو حديث يعوان بالقل دوش دقا وبقلا ديل دي غوشي ديز ليس ديز بقلا وغوشي ديل دي ايشر حشت بوش دوختل حديث دوهارا سندر دار مؤلاح ويا ووشي ديش دل دوح الله دال ودعين جفلو شاريخ دو قستن هو دي نشكح حاجة بغنبل ويجري ويجري ودنيا دعمل دل أدم تحن إشر دعاقول بل سير ما سيري عال شو إحاج قوش داش دامن شو الله ديلي ديخر الله ديلي حسب لريق سار تقع شاش دعناش داش دامن شو بصل بنيخ دعنا غلخ دق قبل بصل بنا حقبر إش يقبال بل دار مؤلح دعان شورت ويري وي ووشي حق درتي وي حاجي تبغان ببصل يجري يجي مكش ماش دعسا بحكي ترتي تير حاج قوبل در دي خرتي وي ووشي حش حق درتي وي ووشي لازمش حق برتي الله ديري بقلا ووشي خاتا ووش وي دي كانت داشت الدع دعان جبلو شاري خلش وي تين تحسم وي ييز دار ووشي دي كانت دع دي شاري خدويل وي دار ووشي دي كانت داشت الدع نشا قبل دولوي
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Дажда Ашу Ахмедов Анзор. Дар Босила Халда Куран Чан Ауду Биллахи Мина Шайтуан Раджим Ва Заккир Фа Инна Зикра Танфаул Муъминин. Хиехам бия бакала хиех меха иман долж болшинага пайди уйет. Дала ауши пайден халдаштурум хака дештитах нек бешарх дуэлвайя. Дала шарез уч волхумана буктуш гейн дул шарех дуэлвайя. Хоми бусу бежири жири вайна хинтат эду уш халдаштурум терех. Зул хиджа уш бол бутбу. Хинт вайн шиен чуах чакбу уш бол бутта зул каада уш бол бутбу. Зул хиджа бутбу бутбу хуни алича. Иза шиен чуа хаж дуякш бол бутбу иза. Изул хиджа ош бол бутта, дал Куран чуа ха, хахин бош болла, ашрул хурум эл дошло бетна шеха бутбу иза, би баттех. Шиен чуа зулам дара, темш бара а, хум дихкан долш. Изул хиджа ош бол бутта а, шиен чуа ха а, дез диен ваш долша, ши хак а ха, паймар алей салату вассалам, кастан хадис дали на а, Угар духаиш лиша амал шел диену ашду ала хаган бутбу изул хиджа. Изул хиджа олш болш болу бутта а, шиене чуаха арафат олш дол дедолш болу бутбу иза. Изул хиджа олш болу бутта а, шиене чуаха гурбан диену аш долш болу бутбу иза. Айя, хоқ зул хиджа баттаха дуқу васаму яйе шумшду неслуша. Ша бетнаш багар барияха шейтол бутбу зул хиджа бут. زل حجه بو تعبات شو تحت ابوش بو محرم شر حلخر بو تبو هينز وين مسيخ ددال شاء زل حجه اوش بو بو تقوش بو وين مفتيات حا بلقل دير دو بلقل حلخر دي مطول نقدو ويا تخنا دار مقلحا سمو ييتي تا ادين وشاء تقاتش ورشت ددال شنر ددال لك ارن ددال اشت وين مفتيات وبلقل دين دوش دين اشكحا ابولر بو ازا داس خوش خل چان وين خور دو ازو الحج بتنشا دلع وين خا دي ازر كدو مثلا اقر حل خر نقا محرم زو الحج زو القعدة اقبوت دو رجب اوش بولبوت ابيبوت اشهر الحرم احبو دا القرآن شو شي حق اح فلا تظلموا فيهن انفسكم ال اتشو ظلمش ما ديلوش ال هو بتنشكحا حتى لا بصول دين دالي دين دا قرآن دو ساد و السلام پایمر علیه صلاة و السلام مکه ها نظام ده وقت دلی دوینا هر بیت نشت ابیه کنشینه تیمش سوسا بیش اوشی چیرش سوسا یش تارا لیرم بیش خلا اشتا حقین دل چاره بو زول حج اوش بل بوت سلت احا و ما آلارا شرط احر بوت بو ازا شین چو حا پایمر علیه صلاة و السلام ما من ایام العمل الصالح فيهن احبو الى الله من هذه الايام العشره تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شيئن شوح عمل دقيشة هو دين وشل ألا حقين دول شارخ دو أي العشر ذو الحجة ذو الحجة بيتا حلخرة إتدي ألا ذو الحجة بيتا حلخرة إتدي أتشوع يشل يشل عمل ألا دق عمل يش ما يتش ألا أخصوها بشا تتبو إلا خطن هون دي ألشا أتزامن قحا پایمر علیه سلامت و سلام حیق مش بشه اگرچه او دوچ در کوخله غاز وقت خلق غاز وقت ون مخارد ون بو آرای ول ماست و سانی بش غاز وقت وان خلوش وسته گ لزوه میجیو میجیق وی ای غاز وقت ح خز نیا سنقیرم بق ادم نه اگرچه او خویش خلاش تو همات ون بق دلاح شتر بش به کوغله یلس بانی خیرشون یلس بانی خیرشون دالا حق صوت دی دشمن بخش پیدن دو وی تیگ دغر استمی دغر تیگ حت وان بر وی نولر خلاح بخش اش دیوش خلش اش شتر بولی کیره رم دعا بولی شد وان بش الله تا سند را تیرا قیت محا اگرچ او دزد غاز وقت خلله ول ما بل المسوق این وش گچ دیش او خوزق ایت تگا شفاعت دیش وش خیر او غاز و تعبیل چند ای لات و خوش داد تر گچ دیش می بخش دا اما اسیل شیت سندره تیر شکیر تا ها اگر دز نگ غاز وقت دال دیره هر حدیث حدال این چیه نه ها پیمر صحاب شدت بولق دل دقیش عمل دین وش مدت هو دین وش الله الله هو زل حجب تحلقر دین وش حقی چیه نه ها تر خطر خواهد نق ولا جهاد في سبيل الله غزوة إحقاه يقرده سيدال إيش عليه الصلاة والسلام أصدي نشكه عيش العمل لله دزعلش بايمر جواب مود الله
ومسار أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم

نرجع بذلك من شيء غاز وتعارى بالقحية قال مدى تحونا أت إتدينا يش العمل عبادة للدزة تحقونا هوتر قال شي دير ثاني غاز وتي ونائزة شي دحني غاز وتي حجنته أتا شنخ تعهما تعات دينا أي غاز وتعتو دح دو دحني يشا يشا ديل دو عنو حوزين دو استيقاح داقل غن إبوخ إتقونا عشان خلح إقونا وزوو ويشت غاز وطن وغن وينيق وات يا غاز وطن أخش حاجينيق وات هو دينوشك عمل عبادة دش الله بوق بوه بش ألق يا ربنا وزن دي مدوقم دو أولي وغول ويش أخ ويقع مسار قح دي لا مات دو إدينوش هو دينوش دو إش هو دو إز دينوش قح دي يزرق ألا وي مسار سمو ييش حال دو قزي قح مسار سمو ييش حال ويما ألا را زو الحجة بوتبولو شنا وين بلقل دير دو إذا الحجة بتقول بس هو حديثي حقني جا عمل الصالح الله ديك خليش العمل الله علمنا جا بلقل هردو السدسدو ملخو ديكم نح أدم صودالر أت إت دين توحة ملخو ديكم نح صودالر مارنش قابل أيهون مارنش قوبة قرآن دق ديشر ساق دق دحقر مصلحة درق انت إروالر فايدن ملدو أرخيش خلدوش جرجرلوش خيتر صنعشت جنت أوى وغرة هنز ويا مثلا جماعة لامز حقوش نحق دق ويا شات واحد عند الله مزا تخيل يحنا عجماعة تعد عند الله مزا تقي ورغز يليون أولي يال ألسم يشغل وش وصلقة شا لامز ده جماعة لامز ده مغيرتي إذن داش ألسم يلي أولي إشتا قيش دين وشكا يولشلا ألسم يلي أت دين وشكا تندر إت دي شيخ عدير ما دايش أدام أت إت دين شوحا ملاج أوغا أحيي غيرت ديك عمل عبادة ثاني صودو الغير تشا حل غرنك إدو تلت يح إزو الحجة بيتا حو دعوول بيش دع مسلنا ورشة دي حل غردو ألا وين بلقل دحليك إذن دي حل غردو دو أولي وين بلقل دو تحدي مفتيات يح بلقل دين شو ديحا حل غر إس دي بخ دي دعد على إس صور دينها عرفات دو إهو دي دو مسلنا خاديش دو شرط شو عدلش دل قبعة قوس بخديان شو أقدر دزده عرفت ده وهي مش بس زمان شو ها ويا يش ليلة القدر بيسو ليلة القدر بيسه شرط شو ها أقدر يزبيسو إذا إشته بيسنا شو

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.